كان أسألوا أكيد أدوسي بخليين على المشكلة وهما يكتب تبتلسين لك في المنطقة سيسولي يصدهم المنطقة تمكين تنكوك بما كنت ستوين سلكان أسيبك التلك